قالت نو هدرت بتاريخاتو خنت مصعايوت برسقالة 2GLF 8 قطشة نقصة طلا من دينات الشابيرة ليفربول غرين فالي وفيرفيلد. قا اديوم رمشت خوشيبا تريسر بتاموس شي تريل بو اسري اشتب سرقادة مارانايا اشتال بو شو مو شو اشتب سرقادة اطوراي باولايا انا شماش ديفيد يورجز بتاون عمو خون قامت خدني تري ساعة الدينة بتاعي.

خمن متلت پیلا سوپ ات گریگنایه بیماره لی او خیله بشگورا گو خیوت ات خبرناشا کی شار من یوم قمایت مپلته من سبب ان لا نپلخ بیماره لی ان برناشا لناپل لی اطی و لی هیچ لی اطی رطیمت کلیت الاقلاته ان برناشا لناپل هیچ لی اطی لی طیمت من تیتا ات خیوتا كلي من كي نبلخ كي يلبخ وإن لا البلان السبابة مبلتن ديدانا بيواي لبرناشا لا كامل إنا برناشا كامل إلي أود إلي بمبالا وبداي لو تخموني لقمودي مبلي مار أو بتهابي من تيانا كل شنت خيه

جداها دنيا اتن ترتهارد بنيناشا ين ترتهارد برناشا اتن برناشا هيج لي تخمن بتخيط خيله اختي كي تخمن قجانه برناشا ماريلي يولي لخطوصة خمن بلاسوبة قريناي برناشة كي باخل هماشا وكي خامل بإيقوتا هماشا وكي مكيب لجاني هماشا دي قد أو برناشا انخشلي هيتش خينا لدايره.

ملبانا يول طاليا بماريلي لتنجو دنيا امنايوتا وصبيوتا وشينا اخت خبرناشت هابي هماشا خليصة يخباقت يمي برناشت ايمن بشواقي لخباقت يمي وبوايلي خينا بغداري لبوايلي بخيرة يو خيوتا ايدانا ايمن كينابل بجورابي هماشا كي تخمن ايكا ساند لجاني قومت هابي رابا من بصل بنيناشا يو خيوتا كي هابخ تخيلة الله اندينا اخنواتي خطواتي اندينا خزماني اندينا خورواتي اينا خكمة جاهكيتيا برناشا كي رايش الخنانة يما لي بايش مدمية الهج خا برناشا خينة يبلي قداو برناشا دي لمبيلا

خبران شاري روا من صبرنا ترايا ويليام طاليا عن أن خبران كتيبه لي يومت خط رحت تخيوته خمن مسالخين اد مناخت صبرا ترايا ويليام طاليا بماري لي يا لسورة من يوم قمايا بريتي كي رايش امتنايوتي كي رايش دمت امتدية دي لآبن بريا جاوو كي يطيلة امتي مارا قمودي مارا من سبب إيلي بجرايا دمت يمي يو وريده

غدا يا خيتا شلاما وخبا وإيقارا شادورة ونقاتوخن أخنواتي مشمياني كله كديتون مشموية البرسقالتن وهدرت بتايلي قاتوخن من برسقال تو جي ال اف 88 غزطلا من ديتا شابرتا ات ليفربول جرين فالي وفيرفيلد قا كل بنيات سيدني وراد غزي بمصعايوت الانترنت ما سيت متشخيتون ال 88fm.com.au 893fm.com.au مودي لقومة ومودي لبريا سبورت وول كاب درت جتت أقلا بغزايا وخ وول كاب دي لبشقالة شوبا جو أمريكا مكسيكو كندا أرباتي من خرايا بياشينا وبغداين رابق من خابل قصاد خيتا بتاويلي خدغت بقتا بأرخ التلفون من خابر سوبا ترابكي مخبلا سبورت وإيلة مغدي مغبانة إنجلاند إيلة إينا ليلة ليفربول إيلة مانشستر يونايتد نوبتاب قبل إخلا إينا بتاول كاب دورت جتت أقلا بغزايا وخ وول كاب دي لبشقالة شوبا جو أمريكا مكسيكو كندا أرباتي من خرايا بياشينا وبغداين رابق من خابل قصاد خيتا بتاويلي خدغت بقتا بأرخ التلفون من خابر سوبا ترابكي

أحشي قشاري تاب دارخ الألبو وطمو وشوي وطا إيمنت آها سينجل ألبي قمبارس لا خامن أمانا جباري عونديلي ميقرا ليني بول من سيدني أطرت أستراليا اتوال استوديو جو نيلسون سريت فيرفيلد همّا شكيّا زخوا دانا تتقالم خيدا برسقالت خويادا ألبو تشمو تواني تري وويلم بشنّي بواية سهادة عينا لداها برسوبا أمانا ليني بول داخي مصيلة آبت بروديوس راب من ريكورد وألبوم سقراب من زمار مشمه وضيّة جو أستراليا وجو أمريكا هلبت أهز مرتب زمارو لبجان ليني بول آمن ديوا تري برسوبة عم شروكة جو ميوزيك خامن إلى ألبرت جايكوب آمن ديلا هدية هازران جو ملبن ومناخت خالد سلمون آمن ديوم خاي بيس ودرامز أهز مرتب ديار للألبو تشمو وشوي تمانيا فيرست سينجل ألبيت بريسالي ليني بول جو سيدني وتيمون شمو خلو بشمت شميرن

مشوية النهضرة أمانا زمارا أزيزة ليني بول البوتشمو شوي 8 مشوين عندنا خبران ليني بول بماري لي خدية وبصيخة وارا يوماني وهماشة خدية ولشمت تتماني أخت برميلي قداها زمارتا بماري يعني they were very happy أي شما تدماني ليت مي كتيلة كيو دختو يا مشويت انو هدرا قابلو خني خشينا مدرغ داجا خيتا قداني شركانت بيروخن عمان هل ساعت اتشاب رمشاب هاو خموخن خرزت قالت نو هدرا بتالي قاتو خم بساعت اتبرس قال تو جي الاف تماني اتشا نغزتلا هل بتتلانخا غدا مغبرتا رابا مبشمنتا بشونايت خامن خامات نشي اطريات دي عند مجد انا ويان رابا قدانت ويا من أمرخ ألبا وطشمو وشوي أطشا ديون قداها بارسوبتا ويتالا ما سمرخ بشنت علي موتا ويغ يو أمر رابا ويتالا يو سيت الزمارت إيتت مدن خطعة تراهي يو أمرت مطمريم بتلتا وقدشتا مجد بشامي وخرابة بشونايت منختا فيونا برخو عين كلن يتخلى في منختت فيونا إيوا خانيمة برزوجة ميقرا زمارا أزيزا ميقرا بين برخو أخنا مجرن بماري وخقا ميقرا بين وقا بنونة فيونا برونو آشور وبراتو أرهي بمارخ آلها ساند للبوخن وساند لبت كل دوست وخزماني ويابلا سامة جو ملكوتا شميانيتا ألها من يخلا جو نورت برديسا منختا فيونا برخو آيند بريتا وشيت ألبوتشم وشتطلا وشانويا لمدن خيي زوناناي بسيقو مت 8 تاموس يعني من قم أربا يوماني شيت رالبو سريشتا هلبت مدعانوتا بود فيونورلت منختا فيونا أخت بغزاين وجو بيجت ميقربين برخو هالا فيونرال ليلة بشتا مضيتا إيما نيلا أخشي قداني منو خون تليتون ديه بيلي آم أغبرتا يبنى قاتو خون هلبت منختت فيونا برخو اتمجت إيوا غدا علمتا رابا مغبنتت أمتو إيتو هرهاد غزي أخرا كي تخرخ إيما يوما قمايت شد إسلا شو تابوتت علي موتت ايتت مدن خط عطراية امرت مات مريم البوت شمو شوي 8 منختت فيونا برخو هلبت ايوا بر ماسا من خا ربسر شنية وابدانو ويلا شاركنت عمان وهراد غزي ويلا جوسعة الزمارت ايتت مدن خط عطراية وهماشا خوميتو ويانو اخدا نشا عطريتا مغبنتت ايتا وايتو وامتو آنت مجد بشامي من رابا قد آها خبرت قوبل والن من ميقربين برخو بشناية منختت فيونا برخو اخشي بمارقة ميقربين على من يخلا يولا سامة يوم الكوتي شميانيته

0: نو هدر بتخاري لا الصبرة آتورايم شنيا شماشة جيبرجس بد بنيامند أشيتا بريا بشيت ألبوت شمو أربا ليدا جو أشيتا تلميدة وملبانة مدرشة آتوريتا بموصل تخطم دبرانوت بناخا قشيشة يوسف تقليتا شد إسلي المطوعة تننوي وبرسلي خامنيانا جورة كتاوي وبشطل الأميركا بشيت ألبوت شمو شوي خمشة ويلي مشتقلانة تليشانة آتوراية يسبرزوني يرخايا تقالت آتوراية تكي بالطو بشيكاغو مهيرة ويدعتانة بليشانة صبرايا عتيقة وسوريايا خاتا كي كاتو بخاليشانة بشيطة وكي مبلخوا خاشويلة رابا خريبة اتكتاووتا قريطيقيتا كي آمر آنا بدايبن برابناشي كريبنا وخينة زي بتكربي مني بوت منديد بكتابي بن إينا انخشوخ كل منديد بيوادو وغدوس إيلي إيجا رابا بسانايوتا بتنبلخ يو خلطي بجكوري وار أخطرابينا آنيد كي خقري البلخاني طاوي من جي بتخينة جاري كاويلا خكما خينة كالي أخناطوري ومغزي الخلطن بآيد توايا بتماطي العمى اتخازي خلطي وشاتق طناني لي ويا قصب رايوتي ايتانيتا مودلي الطاوة عرابة من كتابة ايتاناي كي بيشي مبلخي جو عيتت مدنخا وإيلي خاكاتوا بوش مبريانا اتسيامو تبيشنا طويع بليشانا سوادايا هالأدية سعرانو طويعي بخواشينا أربا درس طيماني ألبو جمو خمشي شوى شانا ألبو جمو خمشي تمانيا كتابة هوجايا قاس كلايم شرياني ألبو جمو خمشي تمانيا كتابة ريانا قاس كلايم شرياني ألبو جمو خمشي تمانيا بابل وآتر ألبو جمو اشتيخا أجريات بولش ليخا قايوماني بريش تشيتا أختخصت عيتا شليخيتا قاتوليقي دمدنخا بوشاقة من لشانا صبرايا ألبو جمو شوي غزقيا تشعيتنايا اتمر ايشي شمعن سهدا باطريركا البت نهرين ألبو جمو شوي مرجنيات ميتروتا مشخاتي دوباقي قمايا بغدت ألبو جمو شوي خا عونايا أمتنايا بخواش مشخاتي ألبو جمو الشوي أربا مهديانا التليفوني ومتخويانويات آتوراية إلينويس بشيكاغو ألبو جمو شوي شوا كوناشت باسوق يوبيت سبارزوني قال آتوراية بشيكاغو ألبو جمو شوي تمانيا تشعيت تخيي وعوديات مرطي ماطيوس متروبوليت ملابر تهندو ترجامة من لشان انجلسنايا بشيكاغو ألبو جمو شوي تمانيا دعتيت لم تخمت آتوراي شيكاغو ألبو جمو تماني أربا كوناشت باسوق يوبية دوباق تريانا بشيكاغو ألبو جمو تماني أربا مرجنيات ميتروتا مشخات بشيكاغو ألبو جمو تماني إشتا جنتت ورد مشخات بلشانة عتيقة صبرايا ألبو جمو تماني إشتا ريشانوتا آتوراي وكتاب خينة خا دقيقة قعالها وطلمو اشتي اشتا صلاواتي بخواشنا قا كل يومان شيتا ترجامة من ليشانا انجلسنايا خيي يتياري والودر من تياري وكتابونا اتصبر خيي ديلناي وريشانوت اتاتوراي اني كل بيشي وكتيبه بي قنيا اتشماشا جبرجز بد بنيامند اشيتا ام دا يموت بيه لخبطانا قا باجرتت صبرايوتا آتوريتا نو هدرا بتخاريلا المشمشانة جيبرجز بد بنيامند اشيتا خامن كخوي بالبصاني جرقيعة صبرايوتا آتوريتا
1: كمام أجباني وآها شماشا جيبرجز بد بنيامند اشيتا تمجد أخنا رابا جدان إخوة إيمان تسبقلن بشماشة جيبرجز بنيامن الشيطة يو شيكاغو شيد ألبو جمو تماني أربا يتخرن يتخرن رابس باي إيوا دانت تخدش بياشا قيطي وشعروي يو شيكاغو دانو مناخت إيشو وردة خالو بيوا تسبقوا عالم بشماشة جيبرجز مري قا ميقرايشو مري ايشو بين لبلتلي كيس شماشة جيبرجز بنيامد الشيته هل بت شماشة جيبرجز بنيامد الشيته على همن يخلي ايوا رابا خورت ساوني فيالي جو بدان تهنيدي جو بغداد و اتوالي رابا قربايوتا الساوني قابوت هادخ ايمن تفقلي بي رابا غدي والي بي يتخرن مروالي قام ناخد ايشو مر او برون تخاتو غدي دموية لخا قد تابق بي خزيلي مر عجوبة من مر يعني رابا من عليمة يالي دينا جهلة كي تبقي بي زماري كي تبقي بي برسوبة دينا أخمرخ بي انترتيمنت في ديكو خيوتا سو مري خرطة قمضيلة مري قد شماشة ديبت مري بروند خاتيلي مري رابا كي مخب قريتا كتابة سبرايوتا دانو إنوا سري ترشن إنوا تخمدي قابوت هاندخ شماشة جيورجيس قمصليلي جو بيسمنت تامخينا يمري لا بيسمنت إني خود خوت بيتا كي هابيلون خا يمرخ والا أخنان بلكي خيك بمنن يمرخ لا أمبر إنا شماشة جيورجيس قمصليلي جو دي بيسمنت دي غزيلي بي ألباي تكتاوي جو خاب تكتاوي ديوا تاما يعني مزرزو قرقزو مره قاتي يشقل دن كتابة كو كتابة مخوبة ويدوخ باش تطلع الله شقل مره من كل كتابة مره اتلي طلع اربا كتابة خينة انا اني كتابة قريالي دي لي ملخمي بياني مناخد شماشي برقيس مبش منطقة وقد دانو خينا ليوة مخدية يشقيخ يعني امرخ قطوصة يوم بخاش تخاطر قاربايا خادو ليولا قربايو تتخا مكتاوي ان تخمنا داخيا ان كتاوي مورخلون قا استراليا مدرخلون منن سو يقول والي قولا قاتي مري بجرب اغداجا اخي تخزنو قد ان كتاوي ديت يو مقروء قاتي قشقلنو لبنو مني انا مبشمنتي وقت لا تفقلا خينا بوضال من سبب دانا اقتوا وخيوتا خدشابوشي وممطيتا رابا رخكي خي ومناخد خالوي من شيكاغو قابوت هادخ اني كتاوي ديوا تسلومو خكمة مني يولو قاتي بشامي من قتلم سيدي هاي والي اني ايدي متنوالا اللي اينا رابا جدان انوا ماري اقبال انوا قد مصيلي تبقن بناخد شماشي جيبرجز بنيامد الشيتا ورابا رابا إيقاري وقاتي قد خامن صبري عطراي جباري اتزونن الدورت إسري وبخيلت عليها شم داها كتابة وصبري عطراي بتفايش قدورت بتاعينا مش بيت النهضر زيجت قالت زيجا من خبرانة جيورجس أغاسي و هوازت جيبرج إيفن أغاسي وبقال مهنيانا اتأمانا إيفن أغاسي

0: قالت أمانا شنيا ابن أغاسي مشميلا داها زمرتا مهنيانتا زيجت أمرا آها زمرتا نيبا إن شم زمرياتي خرايت تري ألبي وإسري طلاد زميري والي ابن أغاسي ومقربي والي قاتن بغداين رابط شروكي لعمان بأرخة تلفون مخا من سيدني ميقرا زي آيزك أونديلي خامن ماسنا من المغبان جتا قرابة شنة وإتلي رابا ديتا بو الطوليات دينا بشقالة شوبا ديلنا إيد جداها دورت وول كاب آن ديلا بشقالة شوبا جو أمريكا ومكسيكو وكندا قام كل من دي قابولو خشينا قام يقرزايا عايزك بشينا قابولو خيوخ البرس قالت نو هادرا ميقرزايا
1: Thank you, Shamasha. Thank you very much. We have the same Araba, Daya. They are first to come out with the car, and we have the same Prescal.
0: The same Araba, you are Zaya, Bagzai, World Cup, Modi, the Braya, Mut Atrawat, and Amtaya, Dakit Bagzayo, overall, and Daki wa aha competition, Shkala Shopa, you don't let Latrawat.
1: Ana Mukbawali, Raba Sudanteva, Achi, Hamindi Maskudane, Ayati Wada. واي وجاو ايت بريك ماكس بريك سي وايا حتى ايوا ادفرتايز بدايه اي ايوا ادفرتايز من قد بدايه خنا رابا زوز من هذا خامن دي سباي ويت ويدالو قد اخنا تخ بغزايو فري الاس بي اس
0: رابا جنس
1: لا هو يا واين لا ما سخاز اخوالا اونستلي يعني فري اون اون اس بي اس
0: رابا دوسيت اي هايدريشن بخشا من اني مارنا من سبب بلكي تقوما جو امريكا دي رابا خمل اخت اديو بغزايت ويني تمبرتشر طولت انجلاند ونوروي خدش بياشا ايوا ار بي جو فلوريدا
1: دوسي دوسي لا يطلق شماشا أما شأي World Cup Competition إي هوية بيرخد شوى ميرخد إشتا وشوى لو هما شا إدكتتي هوية يورب لا تشقل إستراليا وشقل ساوث أمريكان يعني أرجنتينا وبرازيلاني وذر ديو مغدية نيلة يعني ستوى لهدية سلي من دكان خينة هري هاو هري هاو خمة إيجب دين داناته لم بخشاو ويتيلا خدانا ويدو على مغدية دامريكا ويتيلا
0: يه بداين بداين ميقرا زي بداخل طولياتي بادخل دني قميتا أتروات ديو اختية مني قطوسة أخ عراق وإيران اتخلا ترت ايران تيمت ايران ده خزيلو خات اها شيتا وقدين طولات قما يطولين
1: يعني بدو زوتا ايران طول على رهبة سباي مودرن قلت طوله وايران اونسلي يعني رهبة سودان تطوله عراق اوباين طوله اختي مستيك تودلا بختي وايا مستيك وايا وكلابس و اتوا متوا خيكما خدش طلانة عراق إيوه مبيون بجور الشنة وكتيخة يعني ويلا رابا يطمغ أغلطة قمع يوبت إتعراق تشخلب له إيوه تشخلب له أو عدنان درجال بت يونس محمود جارك إيدانا إت ألكشن ديو هاي مكليو برطرقا وهي والكبو ديوالا إنا يطت إعراق إلى هوسا
0: بضايد وخدش بيا شويته لا مغدي أمري أنا إيوان يورا جو أتراب مغبرن قام كوتش بمن قال نبيت أمتي مصلي لجو تيم ديوخ
1: ها كل ويته وأي دوس الدية دي أتوخد أنا خا طالان السوراء دي أم بيتر أو إيوا يطوي يطول دورة عراقي وكسر سري جول ويده وقام خا قم تيل أو قم رخقنة مودي يا با مصلين خدانش ل بينا من شمان خدان عمر ثلاثة ترشنة وأوني وا من سبب إيش من دلاود له وديم تيم تغزير وقت أخويله شو تقام يا طول أنا شو ترى براكينا يعني ليلة ويا الدوم السوديتي وطول شو تقام شو ترى غزيلو فرنسا بشو ترى بدل أطلاق ولا same thing Norway
0: yeah ina lama shit miqrazaya iraq yani apin dus tlat awliyat muqrimala ina muqrimla qa fransa aindi la jimtit hal semi final muqrimla qa norway aindi wa jo quarter final muqrimla qa ghana yani iwa qa iraqi wa ayya group dio iwa group of death iwa
1: I know شماش انا غزيت اول تقامه تتخزيالي العراق من نورواي honestly then would you goal a draw مري اها دولا بيتايو شاب انا خزيالي طولت طول والو ات كواليفايد ويلو من بوليفيا يعني طولت رابع سودان
0: very professional
1: وخرت طولت في شوط قمع فيرست هاف طول من نورواي مخ شامبيوني وطول ود او جول درو مريا دي قرمي اختي او مسيك توي داله ان طالانه وجول كيبر واول جول كيبر ايوا خمن دنت يونس محمودي ولا يعني هو قال كلمة تي والهم انجري وهم يورب شنو ويلا بروبلم اني واي مقرم لا قال
0: يا سو اثرت عراق اثرت ايران بلاطينا هذه بات خلا تروات يوري مغ برازيل ليه برازيل يتوخ وجش قخوا يمرخ وهذه زي من متريكس بودي طالان برازيل بخشام كواليتي طالان دي اصلاي من قم أمر اختردورياته يعني previous World Cup دي نشقيلة شوبا لا مغزيل لا يو قطر ولا يو أمريكا كواليتي برازيل يعني ليه بقى برازيل دي الطخلة
1: دوش شماش آت يطت برازيل آن وتالا كريتت 4-4 وبرازيل هما شي طالة سلو خزيت سلو لديو خشتو ويودا اتاك ومورا غول يعني خدانت ايطاليا بدو زمان بيلي وانا يمري وقت تيم تودا الله نطوع غول اخن تودا خسرا اي برازيل قمتن هاقوية اي قيليتن ايوا سلو اختي طالان ليوا توغذر ليوا يعني كتخا بيوا ليت من قطفال توشم يم ليه وطول قخا مخا تيم وانا عم فيل سوري فور انجلوتي تيوا يعني دو مستوى مبينا برازيل
0: قومت برازيل خيني يطخ اخنا برازيل خمشاقي قرمت لها ريكورد مخيت لها جو وول كاب خمشاقي اها كاب شغلت لها اختي قومت بر أربش النخينة بخزخ لها برازيل خيتا إنها وبيشا هالم انجلوتي مني
1: جديد تعتم قالوا بتقصة برازيل قد هدي أرجنتينا بيو ديلا قمسي مغ برازيل من بيلي
0: لا
1: بيا شم يودا قصة
0: آها يعني بيو ديلي كومبير ميسي الأخ بيلي أمرخ
1: هي يعني هدي بيلي لتخط على أنا مغديش قيلو لولد كاب تري جاي برو دالي 58-62
0: Yeah.
1: أنا دختين أنا بخشاو يعني لا كربي مني ناشة يعني بخشاو عندو نواد رابع فيبر قمسي وفيبر كأرجنتينا أنا تريجي من خزيالي من
0: مصر
1: من إيجيبت وإديو تخزيالي جيم يعني أنا هم منت إديو بين يد أخي مصميالي تي في I swear
0: يعني ليه بيخشوتو خليه فيرجو طولته أنا مصر أنا مرن وقيالي مرو قاتلا من سبعتني مغبت لي محمد صلاح اللي طلعت ليفربول وليت مودي وبيت ومصر قرما مري لا هم منهم مري أنا يعني يطيتني إيفن مغبانت إنجلاند إيفن أختي ليه فرقة مصر قد مقرمي ولا يطولتها وهرديو بغزايخ وقد إيوا خاب خا وسويزرلاند طولة وإني رابا خيلانتا أتاكين فوتبول طولة خريشة قم بلطيري قط على انت سويزرلا يعني قمية ليرد كارت سو بشلوب أسرة على انت هل اكسرا تايم وخارتا خينا برقتو ايوا
1: شماشا يتمو دي هدي تنتين طول قلت اي اكسدنت ويلا يعني انا جو خيل انخذ كيغيات يطد كمي يخزني قيمن قدمت من اربع قدمت هل صاد اتدن فرقة بريمير ليك وخازت وقلت يطد داخياني ودنا فالو
0: yeah.
1: لن خزة خيجي ويدنا VAR قا أدخل ويدي لدايفينج أن من أولو الديل وأوقت لي يالو كارد
0: yeah.
1: مكليالو طولو خط لا دقيقة مكليالا خشلو قم يوي يالو كارد يعني this is unbelievable
0: و VAR هج دي لي ولتا مغزيتي لبالدايفينج ومن دني من دياني و يعني رابا ورا انترفيرنس بدلا VAR
1: اي أدرش كل خمن جن جيمت ميسي مخيلقة خطالانة خمخيتها بداله أنا ليون أجنش ميسي يعني honestly أنا مقبلنا خطالانة وهنا أختي جو فوتبول جاريكو يا فير
0: دوس
1: طالعنا مخديم خيلش خلوريت كارتا ونسم دي لقم وديلي وبيالو لقم يا ويلي
0: يا رابط شم دوسوت رابط شم
1: دوسوت اي كومبتيشن خدتها اي وولد كاب خدتها مش قد دالو بدوه من دي اي خزنا اي كاب كليتها لجماعة انجلند خاز غاري غاري كارميلا قار جنكينا
0: هدي باتخ هدي باتخ انا واتن ابن خيالني دوقي من انجلند اينا يطط يو بريمير ليك اتي ود مانشستر يونايتد وانا ايوان ليفربول اها خوش امرخ سبورت لا كنت خات لي خاتي
1: من جور انا داوت انه سبورت لا تخمنن يعني ما خبنه انا تيمتي طول سباي اي سبورت اونستلي اي سبورت ذات تيم
0: يا بدات خدي جشقخ التيم الدين انجلاند ام ديلا مطيا السيمي فاينل اديو قرم لي خناق نوروي تريبخا
1: It was a good game.
0: مانيجر بخشا من إيمانتهم بقم بقريلي مروقات دخي ودخ كم خزت لا تيمة إنجلاند رابش مطلب يوم رطالاني ليه وطول الدو الدي شويوتة أنا بين والا الدو ستاندردين وأنا ميراقاتي وإن أدخطالي ومر ورابا مار إقبال إخوة قد قم قرمخ لأي جيم مر إن أدخطالي ليه كالخ قم أرجنتينا إن مر مريك طالي بوسباي بخشابت لخ مغزوية لمانيجر قتليل اكسايتت هالام هل تلقارم لك ارجنتينا
1: انا بخشاون الى خمندن تكتيك مانجت الى مغزوية في ارجنتينا ويغزبون بتاعة خزي خارت بدوية different situation
0: خيط
1: همن شماش الى اي يعني قلت لي طول تيم طول يعني طول لي وطول تاويد قول رابع اختي تريطة لان المقبيل طول سباي ايوا كين وجوردن او جوردن اون اي واز اي واز ناثينج ليو طول سباي كان جرابه تولق لو ليو 100% هنا اتلن او هيرو بلينغام ايوا فانتاستيك اون اوا اوا الى مسقال انجلاند لنا وديفنس رابط طول يعني انا بخشاون اي تكتيك طويله اللي بتختمر بتاع صاحبك ارجنتينا اونستلي الى جارك ما فلخيها تكتيك
0: ماشي سو هدي مري زي سيمي فاينلز اربا اترواتي خراي مطينا مانينا وماني من ماني بطول
1: انا سلمنتي الى فرنسا بقرمقه سبين وانجلاند بقرمقه ارجنتينا الى انجلاند فرنسا
0: اي هوب بريدكشن ديو خابدوس
1: لا يعني ما طولت ارجنتين ان طلع اربع طوليات قرم لي يعني نوت ذا ويتي وارجنتين ارجنتين دي ودويتي طالا ولا هو دبي خص اديو تي واز يعني كله نيرفس هو وطوله وتاكل يعني ممريانه وبخشاون ورا فريخه من بيالو كارت لي ويا ولا قالي خش قتلو تن بيو يا ولا كارت لنا يعني دولتو اتلو ادفانتج اي كلام بدايه ما بلخيل الانجلاند اي جا دانا I don't know what's going to happen.
0: نويلة اخت ويلة بت مصر و بت سويزرلاند و هوية او بل انجلاند اي دانا خينا مغدي امره رابا بمسقدانتا بويا يعني قرابا من مغبان جتا من سبب لمنشيت سويزرلاند تلخى من يانا جورت مغباني و هراد غزي مصر تولخى من يانا جورت مغباني يعني كل بداينا قد باليامينا قا آني باليامينة قفيفة وهرات غزي باليامينة قا
1: لا تقول لها شماشة سوري ات ايجيب تو نلي و ايجيب خشلو اتو ايتا كالد خشلو مطيلة ويدلو قول ويدالو درو was nothing wrong يعني ليلة قلت لي بي اخشي ليو مدقيت رابا ويتالات خطاك اللي يمريلا اوكيلا قامو دي مدر بخطلاتك مدر ورقاو انا غيارو ورقاو قامو طلعوا قريمة فرقته يعني إذا أنا بخشان أرجنتينا فرقته هنا لي أبايا وبخرة ده أنا the problem إلى أتي وادة قدوت في مخينا بشماطة وتغزيله خدي شو سنة دخي وطول خاشة وما يو قتة برد أي يوالو يالو كارخي لا يدخي شمطل يدخي
0: فين
1: دي واس دي بشماطة إذا أنا تيم بشماتت هو بخن كبرجانة بشماتو لهن دي أنا yeah. بخزاين تيم ترى تيم خدست طول أنا أو بتاز يعني make me feel أتخ happy مت رابع exciting بخزاين هنا أكيد أنت بخزاين أتخوايا لا بس قادت هم من أنا لا برجالي فينا
0: yeah. ادي باتخلر بوشي با قيدم تجلدي ساعت خمسة فرنسا من سبين ات مخشوخ بخيال فرنسا بقرمل لا
1: انا بخشا فرنسا ديار يعني ذا بيرفكت تيم
0: اون فاير هنا
1: اختي لا ديار بيرفكت تيم شماشة اونستلي ديار اول توجذر يدخي هنا كوميونيكيت بمداله خا ختيمينا طولنا بخلبا ليلة من دوت وين أنا هم سلفش من دوا ومن دوا يعني طول أنا قتيم الدية قد قرمة لي.
0: yeah. سو أت بخشوتك فرنسا بقرمة قسبين أنا بخشا من سبين قرمة قفرنسا.
1: خينا كنت قلت له هندية شماشة.
0: وإنجلند أرجنتينا أزخ اللبو خيطخ لبي ولبو خيلة إنجلند أختي هون وخمودي لبيمارة مو خمودي لبيمارة
1: مو خمارة لفيفا تلا ورتا يو قصد لبي بايا هاي قصد مودينا ليتنا هو ميسي أنا ميسي لندغ يعني ميسي دختمر أرباي منزل ليلة يعني مو دينا هتختينا وادا رينالدو قالي بس بايلة مني أكشي رينالدو هاقلنا قصد تختينا سكتة فيفا مني متوى دعاية كوكا كولا وبيبسي تيلة مرة أن كوكا كولا وبيبسي لا بينو لخ قدنا يا للسورة لا لصباي شاتي مية يمدي يا فيفا أو أوروبا ناتخا وكل بنا بتمسي هذه ميسي إلى the most مو يمري سويت هارت فيفا إلى
0: لا أوبانا أنا
1: بسزوتة
0: أنا بسزجيرن كتر كريستيانو رونالدو ي خزن أبن ميسي قرملة وولد كاب قمر باشن ودي دول مطية سيمي فاينال أختي مدري عن يخزن كواليتي رونالدو إلى ليه ما صملوخ بصبة من ميسي أنا بأمر النوخ إنا بار أختي أنا بأمر النوخ إنجلند قرمة إنا لبي بمارلي في فترة إنجلند خا
1: شماش مرنوخ
0: لا أرجنتينا ترى في فترة
1: أختي ليه هو يا سبب إنجلند ليه ما أصيد شماشة خمدي خينا إديو ميسي أنا قشوقا و إنتل دهن بولتلو أوطالانا خا هن ليلة ويدا ميسي خشط ليلة مخيا خا قلت لي يعني هو واز ذير أختي لتوا ليوا شوري لي برت أو بولتلو ويلو باصور شوري والي هن أنا من خطول ويا مالك مكالستا أو
0: وطلعنا
1: خينا وهاي هي
0: أنا مارتينيز
1: أنا مارتينيز يس وهذا في وأنا ترى رابطوا له أختي أختي ديو تليقة وقم جدات سويسرا كيف بتاعته من إنجلند وفيفا إلا فيفا قاعد أنا يطمن أمري لغبي عارف أمري أنا بطلع كم ترى جول ورا جول أمري جول لي لا
0: خينا أيه بخزخ
1: لا أنا أبخ ودلو بيان شماشة سوري ودلو بيان كت يد ما أخي تخد خهمونة سبغ زيلا لاربطة ولياتي مو ودلو من هذا هتخيل خيالا وايا بذا الدخي
0: سو أربوش
1: هاي وش لهو يا
0: بخيلت لهو يا طول تتمس ولها براب انفولفمنت في اي ار ونم دياني سو أربوشي بقيدمت ساعة خمسة إلى فرنس در قولة سبين وخمشوشي بقيدمت ساعة خمسة إلى إنجلند من أرجنتينا سو بطلابخ
1: بيونخ نتيجة داود
0: باقت
1: شماشة بيونخ نتيجة تونيل فرنسا وتونيل إنجلند
0: تونيل إنجلند واو
1: يس
0: واو بشيدنو قا كل خمدي تبايت
1: لا أعتد كيف لي خشاي وخامل لنا خرمة وبقلاوة أنا وشاي وخطو يا حاضر وخل وخيطت متخلوي ما خبت
0: هي خينات كارنيشن اتصال جن ميجر يمرخ للي لا اتصال جن ميجر
1: هي يطت لشاي أنا ليش أعتن تي باكستان كلها من ده التخدير التنر ناشط كم تدين
0: يا خمن خوروات اخو مغبان دي مغبت فالرابا ايوا مناخت مالك مرزا عندي وطلان يتتقلى طول اللقاء مرقه قوه جويه طوله ولا
1: انت ايوا فرقه ثانيه بتكركوك وخرت خشوه لك قوه جويه قمقاري ولك طول لك قوه جويه على من يخله هواز مالك مرزا يس
0: he was one of the best persupe di di khazi human being
1: ناخت مالك وات ما شان وات ازمرتي ما تخرخلا
0: ات هيله اي ازمرت ميقرا زي مقرون نقات وقدشنا تهيليله من ناخت مالك مرزا
1: ثانك يو شماشا اول ذا بيست يلا ده مخبر نخمز ومزمر نخوات شاي بايت اسد كسلي يتخزخ لو شايات
0: هذه بس مرابا جو انجلاند زيا وبخيلت على هابخ منتيانا وجو فرنسا بس مرابا قدا نخمي قرا زيا
1: ثانك يو شماشا ثانك يو هذا سي مرابا خدوتا امزو من جو برسقالو
0: ثانك يو عزيزة لي قاربيكم بوش فينا ميقرا زيا
1: على منه
0: ميقرا زي ايزاك تمزم لقاتوخن لايف ايوات باقتا ديلانيتت مقروالا

ناخد مالك مرزا ودانا مغزوية لصات 8 برمشة ليو برسقالة وبياشا نيلا خاصات خيطة قام قروت تخرز تقالد نوهدرا وقداني منوخن تويلوخن شركاني عما نادية بمارقاتوخن رمشوخن وبريخة همونة بخ مورتون دانا سودان تو مهنيا تل مشوية تخرز تقالد نوهدرا أي زمرتا مقرون دشنا مدرقة أزيزة خورة شاريرة ميقرانينوس منشي قام مانول إسرائيل ورهاد غزي قام يقرا نيلسن آوند إديوم بين وهمز من ومن بالتلفون إينا رابا ماريا وبخيلت على نيلسن بطلاب انقاتو خصلا مطوطة بغرة وبخيلت على باوس بايقة خوشي بدبتايلي هدرت لقانو قخم انت بقيات الديلانايت أدنو منو

0: بته عادیه خینا دون بیتای نیخ نیخ آل خود هم در خورسی که بوده هبت شو کنم ماری منتی که
1: البته آها خسامه با من بوقارت پیشو بقرا قام ناخد رابی هومر عشوریان داخی اخنن کی گشق خلال تشعیتن یعنی داخی برناشا آتورایا دیمیوما جو امرخ البوت اطلا جو دامن تیتا 21st century بغزای و غیانن ایکی و آتورایی بی یباروته ادیمیوما جو 21st century ایکی لبکلای شمت آتورایوتا جو مسیتا تیویلیتا یعنی جو سکیل التیبل قومت جو برابا من نوخم بمریتون هیچ من دی ین پریقینا ین اهی لخا امرق دورا شخینا اخجی سبايلا رابا منن قد امرخ قطوسا آها كتاوا رابي هومر عشرين همزومة وباسي The richest man of Babylon اوه ودني جوجل ماسيت من متشخيتوني يعني قومت متشخيتوني ان شقيدنا آها تشعيت شقلتلا من لوخا ات بيشيوا بولتي جو شاريت دورت الجاسر واسري جو خرابية أراتة آشر إديم يوما بقرايونا سو كولد كردستان سو أن كتابة مغزوية لداخي خاناشا لتوالي مصيطة إيوا دينانا ويا وقلة قا أمرخ يعني ليوا منتيانا جوخيه وبتايلا دانا بيوالي أوناشا بوش عطيرة بوش زنجن جو بابل سو قاريتنا اكتاوا الرابة بتمغبيتنا The richest man of Babylon وديتنا جوجل وبخيلت على بابل اخرى بجواب جو جوجل متشخيتنو سباي بتانزخ الغدامن يختا خيتا هيا بتانزخ الخمز مريات متنوخون غدامن يختا موديتن مارا ان شمخ الخمز مريات اتسمير باهي البت سمير باهي على اللي خياريخ خمن أماني آتوراي طول الدرامي ورهاد غزي اتوالون خا جروب اتيمري والا آشر جروب جو شيكاغو جو تمانية رابا ايوه من تيان بلطي وزمرياتي زمري وزمرياتي مايكل جاكسون زمري وزمرياتي بريشة درام دراما ستايلي وديوالو ورابع على سور بدانو تتوالن كي مغبي والن من سبب يوديو بروموت قليشانا آتورايا سو سمير باهي إلخم من برسوب أمتناي لا أخشي لزمارة وأمانا إن إلخ برسوب رابع أمرخ مودرني ويطيو داخي بارس والي أرخت لشانا آتورايا مقروب والي قا أمرخ يانج جنريشن ديو بدانو تمانية ديوم يوم إنا أمرخ الشبياشا ويانا باباواتي وساونواتي وهلا دي كي تخليلا سو آز مرت سمير باهي بريسي ويو من باد باند قربايو تشتز مرياتي كالو ختنا برشتا شارا سبرتا طيرا وتليقا سو أنا متنو خمز مرياتي الطيرا شميتو نازمرتا وبدير منو خن مدري الخبيشات تخرزت قالت نوادرا مش ميتو نوادرا

مشويت النهضرة وزمارا أزيزة سمير باهي شلاما شاريرا قا زمارا سمير باهي أون تعذر عن كي خيي جو مديتة أغدان كاليفورني جو مديتة مودستو جو تورلوك سو أهي وخمس بريات الرابة الرابة رابة أتيقة ألبوت شمو وتماني خات ماني تري إيمان بريسالون جروب باد باند و شرك لسمير باهي بزمرت اشتزمريات هلبت ليبا باندية إنا باد باند بيشو شد إسا بيت خكم عليمة وأن عليمة رابع وقربة لسمير باهي مصير بأرخ جوني رستم وإدوار نوتالي وشمش مايكل شمشون شمشون مايكل باخلطة وهراد غزي حكمة تمو هربت حكمة تمو جوني رستم إيوة دورة ويني رابع خروات دورة واني سو مصيرون بالخيوة عم سمير باهي سو أهيوة خمدي كريا بداها أمانا عطراية بتمزمق بود تومزم على من متي والي تبقتا اتكليت تشعيت القش دي لها قيوقاتا رابي سامي بلو خمن برسوبة يديع جو امر خقلة سبرايوتا ورادغزي جو خقلة تشعيتا آتوريتا ات هاو بسيمت مقروة لقاتي خسامة رابا جورا بالتشعيتا كاملوتا قم همزم لقاتي بالتشعيتة مديتة القش جبرتا أختي رابا من نوخون إيمان بتاية بخلبوقارة هدية كما بلكي تخترقت لاجة متون دي لهمزومة بالتشعيتة القش إنا رابا من نوخون بي خدشة خددتي دخم الخريف فريش قد إيمان كل إيمان ماطخ الخبرة القش ماسخ يطق بتمودي وخمزومي والقش ميكي لتيتا آشمت القش ميكي لتيتا من قمت النقاها هلبت كلهم بداية قد أهوالطت جو مدنخة دي لنا إيد بالأمريكا وإيران مدري خبر مبشماني وقد إيران مدري بدواري للمضيق هرمس أنتي كيوري وجامية أمرخت كوميرشل جامية اتنوطة وتمندياني كل كيوري من ميدل إيست قد آزي ودر من ميدل إيست كيازي بورخدا أمرخ ستريت أوف هورمس يعني مضيق هورمس كي غاريلة سوم إيران ديوميوما إلى بالكوتاشة جاوناي ورطة بين آها يطيتنا كوتاشة جاوناي مودي لياني ديوميوما مدبرانوزة إيران إيمان ديو بزمان علي خامنئي إيمان من قم بايشوا قطيلة بيت خلاوات أمريكاية وهوداية كل بساسة وبجدانة كي بلطيبة من داها المرشد الأعلى يعني مهديانا قما يدية إيو علي خامنئي سو إيمان آها علي خامنئي بشل قطيلة بروني عم دي لي مجتبى خامنئي عم هلا دي لي بغ بضايا دنيا ليلة بضايا نيوز لينا بضايا قد ندي لي مجد خايا اندي لي مجد خزدية اندي لي مجد دربنا لينا بضايا اخشي من مدخورنا خيكم من جوران ايران مارا قد همزومخ من مجتبى خامنئي خدشا ايوا دربنا اينا الهلا دي لينا بغزاي يعني وبيو تشمشت بابي لقم خزيلي ناشي سو لخا بكلاية بخ قمخا بوقارة جورا ماني لمرخوطو ايران اديوم يوما ان اني مهديانة تودي تناي ديه خشلون و او جرق قما يا خيشل و جرق تريت ايران خيشل و جرق طلاء مدبرانو تخيشل سو اديوم يوما ايران ماني لمرخوطو مرخوطونا بيخشوتي التنخا خيلة ريفولوشنر آرمي عندنا حرس الثوري دي ورهاد غزي من دو يبخينا إينا أمرخ مدبرانوت البارلمان عندي لا خد تكبرت قالباف ورهاد غزي مدبرانوت إيران ووزر ودرات إيران عندي لا عباس عرقجي سو أن تري بخشام إيمان بعدنا أمرخ
شقل يابا من أمريكا بيؤرخت أطرواتي أخ باكستانينا وعمانينا دبي أوري أودي إني هيرتا قد شلابا مقروالة بالدنتري أطرواتي تامة إتلن ريفولوشنال آرمي عندي لحانس الثورة إيراناية بيخشوت تراما من شخصيان بوليتيقاية قتلينا بخاشب أرخا أم دبرانوتة إيران أمرخ من جيبة بارلمنت سو إيران دولن بلتا جو خاكوتاشا جاوانايا قومت آمن دي قومت أمريكا بياوالي قد آتي والإيتوتا ين قوما ليوس بيرا آمن دي يعني صلمن خا شلطانا هابي بولي الترسامي وخا هابي مخايدر قول دوخينا أو أترامو بابي نابل من سبب لتن جاوه مدبرانو تاخينا قد مرمى إيدا مرحت خوودن سو إيران ديميوما مخايي بوادنا شلاما إنم دوجي بخينا حانس الثورة إيرانية مخاينا الأطروات أخ غالف أهدي شريانا بت جوردن بت أردن مخاينا الله آها ريتاليشن إنا بقرايو نشقلت الطورة إت أمريكا دي لمخايا الإيران سو آمن دي قومت آزل قا خكمة شبات خينا ين قومت كالي آمن دي إنا أخدم بيوني لأهوى المدرة جو إيران ليلة شلولة وقومة تهوية مطيع الخبلات خينا كلن أنا برسو بايت ليه بينها ببلاشة وتبخت الدمة من ساب برناشة برناشة يعني لاجش قخل برناشة آها إلى ختودي تخيتا يعني لاجش قخل دا برناشة آها ليلة من دمي يشقخ يعني أخ بنيناشا من سبب أخنا أخ كرسيان الليبة يعني ملبنينا وليبخ من كتابة قديشة قد هما شاوخ بخلانة وميقرانة سو ليم لتنجو دما دمت خي كرسيانة شقلت الطول ين أنا يوتا سو طلبخ مريا لها قد بلاشا كالي من دو يبخينا بغزاية وقد بشمايتون جو أرعات جربيا أخنو هدرا بشمايتون قد فليتنا تقلياتي عطراي ديان ورابة من جبه ومتناي ديان فليتنا تقلياتي در قولت مارومي قالا كل بخا قد مش قلتت أرات دينا أمرخ تجاوزات انكسيشنز بيوايا الأرات عطراي ومطوات ديان وبا هلي وغبدايا هل إيمان بت آزا خكما جيباني بمارينا هر من عطرات ديان قد آها من دي كي هابي إلي كي أنايا وخاقي بخينا بغزاي غزلوميا سو أنا لي ماسن أمر النوخن مودي لتخمنتي يعني مودي لكليتي من ساب عندن تيوا بي بالبايت كيلومتر رخقة من أرض جربيا دنتي وجو أستراليا أختي كيانيتي لا يعني إما انشقلخ لجدني أترواتي انخدنا عات البيتوخ تختقل ترى وبخيلة بالطلخ وعاور جو بيتوخ يعني أم دي قمعت ودت لي بمغبرة بوليسي بوليسي باتي وبرسو ببالطيلي وبمتيلي خد هاقة وخد أمرخ جو بتخوشيا وبتخزي بقري عبرسوبا مجد الصورة اتلي جداها بيتها ين لا ايك بازي بازي لان تايتل اوفيس بد يشخي يو لان تايتل اه بيتها بشي متماني لمكتبة يعني لي راخت جو استرالي جو نيوزيلند امريكا اتخم ديان بشقلي يعني تشالش ياتي بهابي يعني مبيوني لا قد ايمن جو جربيا ايمن بتايري خابي واري لجو خا ارى بشقالو لي مغبورة قا بوليسي بوليسي دون من دين برسو بدينا تختو قلترخ دون بي خوراواتي بخاشة الشلطانة شلطانة ماري لدخويدة خصيتا آسيتا بديش قالوا نم دياني جشوقك من همزومك من آتوراي ديان بمارينا لا عمدي ليلة خمدي جورا ميديا لجروسو وخخينا بماري لك لغبضاي مودي لبرايت مجد اختي بجربن قا بشكل خبراني شاريرة من جربيا وبت مضنوخم بتبلاطي خرايدينا بشقالة شوبة
بيت همزمخ بوت مديت تقلقوش أختي بكريوتا راب بكريوتا بين سامي رابي سامي بلوية بلوخن قدام ضعانوتا عين دي لسرطة بوت مديت تقلقوش

هيرا ساوند تراك طريت ريا جامي دي لابس بشتا بتأرانجت بيتخا برسوبة يو أمريكا رابا موسيقورة مش شمها تأرمناي سايمون فانسيان

0: وسوداني خبراني وقت يخنى هالنار وطريت ريا جامد اللي بمارة هيبوخ يا أخوني بأمتا زونا شمطلة جلبانا قمشاوقلا رخيقة خبراني سوداني آز مرتا نجد بدمقرونا قاتو خونقا خوشي بالبتايلة قا ميقرنينو تلبازي خم خورواتي أزيزي ومشميان خرزة قالتنو هدرا شميل ده حقيت كريتات متخد 5 دقيقة وشقول خا يترانا يعني ما صمرخ نوهارا باخلطة نوهارا خكم انفورميشنز بدها مديت القش اتعاتورايت بياشا لقريتا لا بخشم مخينا مديت القش اتعاتوراي شمي منتشعيت الديو
1: مش مويتون قالت نهادرا

0: ماتت مديتة القش من أرعات مزبطنة آشر أخونا من سيد الصدارة مديلة ميقرا سامي بلو تمن برتقو باللي بشينا متخربة لنقاته بداها خرزة خاتت بايش مقروة مديلة السيرة بالتشعيتة التقتة اتماتت القش أرشخيتة ميقرا سامي بلو مرقاتي
1: قد ما إيش باين الدار إنشلامة الكل بنونه وبناثت أمثى آشوريتا ديلي بشماءن كديلي بأربية بنياثت علما أو أفران بيث نهرن قو آشور باسملي بشورايا تقبسن خا بيثة من مشختة ومشختة وزمرتة درابي فاضل بولا ما شوخة وكثاوة وأمانة آشورايا كذ بماري شو ماهي المافي القش بماري الأخ غذكاو بخشكة زونة بشلغ بالهاية خزهريرة مبهرة ننوة بشلد لقناية بشاري روثة أثبتة دم شخطة رابي فاضل بولا بقياثي بعمقي عموقة كذديل مشموها القش أخ غذكاو بخشكة زونة
0: رابي سامي داخل يسرطلا تشعيدة القش قشاموعي وبكما صرده
1: أخذ يذئت الشماشة يرقيرة وأخذ كل خا عشورايا يصيبة ياذي كما القش ترتلا بتشعيثة وبيرتوثة وأنبا أخذ قد مخلا التشعيثة بمثخد خكمة دقيقة أو بغشعثة خشون دمملن لجيو بخشاوي ون بدهوية ذوهاليثة عسقة بسبب القش أخذ ميران عترته لبتشعيثة كل أخذ هوية بدم جربن بصوري ون دياون غدا صلمنتا قليثة و... وقمرتا ال... التشعيثة القش تا شماعا وبدم جربن دماطن النيشي بيث خمشة صرن ألب تشعيثة القش عتقتا قدم قم برست دمشي خيتوثة هانا ودين بزونة شلطانة آشور بيث تشعيثة القش مشي خيتا قمل تشعيثة القش أخ قنطرن كرسيا باطر يركاية إيتد مدنخة دلث تشعيثة القش بافر بولاغة ايتانايا هي القش بدعور قريوة وزونة قائم بن خمشة صرنا مجربخ تتياهوخ غا صلمانتا تشامو ديا من ابني أمثى عاشوريت
0: رابص بيرابي هم بس انشارخ بداها صرت قمايا من تشعيتها تألقش عاشوريت
1: البوثيا الليبة تعتق ومخثو زونا القشايا معروف حكيم أودو القش واوا بث مقدشا آلهة سين آلهة آشوراي سين أو آلهة صهرة اتبايشوا ميقرا بث نينواي بزوياخ ورمرام من هيكلي اثوال خهيكلة قنطورة القش أخذ ماريلي أن أثيا الليبة عتقة معروفة حكيم ماريل إثوال خهيك لقمطورة القش آلها السين وبايشو مزيخة غذقة بشاتة قونينو بس قمطرون ديح إيوة بألقش فغذقة بشاتة مزيخي والب قونينو وخرثة داروا الشوبه جو قنطورة القش وبيبقونين وبايشوا شوئي وماثا أغدي لين مارا وخرفة داروا القش هرب أوزو ياخا وورم راما هل أديوم على هسين أو على هصهرة هل أديوم إتل شمان القش إتلن ذا مشريثة ذا محلة ذا نيبرهود القش شمح سينا وإتلن أرآثة خقلاثة بتيمنا مدن خايد القش شمي بسينة راثت بسينة أمريلي هل اديوما على هسين خير القش دي المدخور بدؤوز أنا عتيقة وقمطورة القش ولي خزي خكمة عتقة أو نقير القو كيفة طورة القش من زونة دآشر من زونة شلطانة دآشر
0: إن آتخ ربي سامي بلو همزم مغبود تشعيت تألقش همزومة وبقاها إيلا من دان تمشي خايوتا إن ندير خدش لبارة ويشقخ على تشعيت تألقش من قم مولادة مارن تيت العرعة مو ما استاقت لن
1: هرب أوزونة أتيقة تشعيثة مغزويلة تخا من النوية عدقت بريالة هويلة بألقش أو دي الناخم وهل اليوم بالقش إثن خاكنوشيا خاكنيس هو ذاية بنيال على ما تخشوي إلى قورة ناخم نوية أي إلى التخويثة القش بدارة شوءة قبل قم شيخة إيمان ديلا نويوث ناخم كثوتة هنودين القش قائم وعبا إثوى القش بوزونا بيد ماري لباب ناخم نوية إيوخا من شوية يسيرة دي بشلمثيا بيث أشوراية من القش وشريلة بالقش وناخم بشلبرية بالقش أغميرا إلى ذا تخويثة القش قائم وعبا من قم أوزونا بزونة شلطانة أشر أي الخمندي قديمة وليد ما تخرج إثر ذماثة لقنيوم دا القش معروة دا القش إلى مسخد خا 40 دقيقة بأقلة ترخشت هي ماثة دي يعني لا القشناي لقاوة يعني ماثة ملكانة الديرة تربان وهرمسيلة بين دوايا إلى شمع إبخا نهرونا خنهر زورا قمطورة دماثة قمطورة بندوايا على الأونيرا إذن غذقة أمثة انقرتا مغزوية لخا قورة أشورايا مقروة خكمة قربانة تامة أخت يمرانا يرتوثة وتشعيثة أشوراي إثوال غذة ترميثة تدمنطيل ماي مندو نهرونا مندو نهر زورا تدمنطيل وداريل تزال بأرخه تا نينوة اي قائم ثا قو القش قاريلا شيرو ملك ثا انا خشون الى الشير وملك ثا الشير الى ملكة وملكثة ملكة وملكثة أغده يا إذ تخراو ومطيثة للإيقاع إمثا ومخروة له أديت إلى مخروتة إيقاع إمثا وأنا ليلة كبيرة صبيثة أغدوا وقم خمشيشن يعني قمت مطيع إذ مخروان إلا أنا إلى عتق ويصور القش جو نينو من زونة شلطانة أشوراي آي إلى خا مندي باسيقة على تشعيث القش التقدة دي لمطيثة الإيذن يعني
0: رابي سامي بلو هاتراو بالسيما قدا برست وقدا هاتفقت قامت يوالو خقاتا تجم يوما همزومة وخبوت تشعيت القش وقداني مشمي عندي تلمشموية اللان اتلان سامي خينا راب السامي بتهمزم رابي سامي بلو التشعيتا التقتا القش آها بتويا جو خرزة اتشاوعت بتاينا ما بيتون مشميانة اللان

0: همونه مش قلو خني ترانا من داها تبقتا كريتا عم رابي سامي بلو
1: مش مويتون قالت مهادرة
0: رابس باي بتآزخ لضامن يختا كريتا ودارخ وآهز مرتب خادوتو إيقارا مقرونا قخورا أزيزا ميقرا جيمس إيو ليطت كما قمغديت لي تقمشا من نقال وخدية جيمس هاو تراب بسيما قتلفون ديوخ وقسنتوخ قديا وهموني من قد هماشا شمخ لي قالوخ خليا وزنجرانا آهز مرتقاتوخ قبن بيتوتوخ

0: مشويت انه هدرا واشر بتسرقس امانا سوجو الاز مرتد مقروالا قاتوخن ودينا نايت قمقرونا قام يقرا جدني يمانت قرطا ورمشان قايره والخمالي زمرتر قا جيمس ايو من سبب كي خي خدوك ترابا سونتان يطني كي خي جيمس خدوك ترابا سونتيلا اخشي دي رابا برقالي بابي تعمل دينجي بان ديوخن جيمس اي خارطة بدرشنا منه بغزايتون بورشونية زمرياتي تشوية همنيتون اي زمرتا ايوه شوية شوية اربا قمودي ان زمرياتي هالم هل جميو ما بياشينا يعني ما بشمنطقة قد زمريات الدين آتوراهي بلاتنا بيخا اسكيما رابا سباي بلاتنا كتاب سباي بد بلاتنا زمار رابا قالي خيلانا وسباي ومنتيانا اخشي زمرياتي جارك هاوي بخا ارخا مريزي قد كل من شمخلون مدري هاوي لان ديارتا اللي لا خاقي شمخلون وخارتا خينا لا شمخلا ازمرتا يعني آية بخشان راب منوخن ويت هلا أدي أيز برت كما قايرة بوخا خمسة ميتونا ألف وتشمو شوي أربا عشر سرقس كتي ولي بتاعنا وارنا خمسيش النخينا برهادخ زود من خمسيش النه وبش مايخ قد عشر سرقس مدري بالوتو الكلاسيكال هرل دي شويوتا مش مخلد أزمرتا مدري أشرب سيركس
1: أخ كخبت ليقت

يعني آها نآتي خامر أي زمرتها ليلة ورا جموخي ين لين مخوبو أنا بخشابن بايلوخن دبل تشيك وديتن قا تخمنتوخن بداها ميوزك آها ميوزك إلى تريل بو أطشا مد وقتم ألبوط جمو شوير باك ما قايرا بوخا بغزايتن كوالتي زمرياتي زماري شيري داخينا بياشا موتي كما قايرا بوخا كما وخبرانت شيري سودانتا سوداني وهراد غزي ازمرت خطت كتابت جوشوشا

0: عمري غيري.
1: از مرتاد آشور بسرگز کتابت گوشوشا ماسیتون مچخیتون دیو میومن گویوچو تریل پو اتشا زمرت بشتو تا ارنج ان همینیتون بی تری پرسو پی ارمن ارمن هارونیان و سرمن اریسیان هل بد درامر گده هزمرتا ایلی خامن آتورای دیان سیدنی و ایلی خا ویری انتلیجن درامر و تلی خا دکتت ریکوردنگ ستودیو رابا گورتا تریر ريل ريثم ستوديو بدرايخ شلامن شاري رقم يقرأ إيفان ياقو خيا يانو خيفان رابا خبرسو رابا منتيا يو خقلت أمانوتا جداها ميوزيك تآشور إيفان ياقو مخايل درام وآمن يلوادو ميكس النزمريات تآشور بسرقس خيا يانو خيفان خعليما خينا بلطت الخالونو بلطت الكتاب زمريات مشمها ألبرت أوراهم شلامن شاري رقا ألبرت أوراهم بشامنا من قاتوخم بياشينا خكمة دقيقة قاختمت خرزة قالتنو هدرا إنا مودي تنمارا ختمخ لهر لزمر تتآشر بالسرقس آوة خرزا وبامرنقا كل مغباند وول كاب هلبت أربوشي بقيدمتا ساعة خمشة لمن شيتون ساعة طوخن مريزيتون وشيدانوخن متيتون قفرانس فيرسز سبين خم طولية ترابة خيلان بهابي خرطة خمشوشي بقيدمتا Here we go. My team England طوله لدرقولة أرجنتينا. بخيلت على فيفا لا قرمقة إنجلاند. أنا بين أرجنتينا قرمقة إنجلاند بخيلو. إنا ليه بين فيفا قرمقة إنجلاند؟ من سبب بغزاة المودي برايل. كيو دكتويا. قد لقى كل أترواتي ومغبان دني أربع أترواتي فرنسا سبين إنجلاند أرجنتينا. كيو تقارم. قد لك وكيو تمات الفاينل. قد لك. وبخيلت على موريتون دانات السوداني خديو بصيخي وهلا خبتالي ختام الخرز الديان تبقن بيوخن خوشي بتبتايلي من ساعة الشوة هل ساعة اتشا متيتون ساعة طوخن مريزيتون اللهم ديوخن من ديق خوشي بتبتايلي هل تدان اخيته بمارن قاتوخن خيا امتنا توريتا خاميتنا يانوخن خديو بصيخي طاريتون بشاروتا وخاميتون قينوتا بوش مشينا